0: صدق الله العظيم.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم.

اقلد الله ارض الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة.